0: مالي نو بيبر لالم زا واس فيرا باتا ميجر شو كارن درو ديش كي بيرا كليه
1: Uzmi malo sira.